0: The Ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
1: Just enjoy the ride.
2: 96.3 FM.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: 96.3

and happy independence day. كل عام وأردننا بألف خير. قد أردننا رمز الشهامة والنخوة والعز.

0: لكم مشاهدينا وصول جلالة الملك إلى موقع الاحتفال الرسمي في قصر الحسينية، وأيضا مسير الموكب الأحمر الذي رافق جلالة الملك، وشهدنا أيضا المدفعية تطلق 21 طلقة طبعا بمناسبة وصول جلالة الملك لموقع الاحتفال.
1: حيث يرعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال، وإحنا شفناها من خلال شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني، وشفنا كمان الموكب الأحمر اللي بيرافق جلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا أيضا.
0: صحيح، يعني شاهدنا وصول جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لقصر الحسينية، ترافق جلالة الملكة رانيا العبد الله، وفي استقبال جلالة الملك كان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين. وأيضا اليوم ننتظر هذا الاحتفال الذي نباهي فيه العالم من خلال احتفالنا باستقلالنا الثماني.

0: وفعلا حازم احنا شفنا الموكب الاحمر اللي هو له رمزيه هاشميه اللي دائما يمكن بنحكي عنها. اللون الاحمر هو مستمد من رايه الهاشميين، وهذا الاشي بيميزنا وبيميز كمان بنحكي عنها من خلالها عن الثوره العربيه الكبرى. بيرمز كمان للشرعيه الهاشميه والتاريخ العربي المرتبط بتاسيس الدوله الاردنيه.
1: أكيد دائما فخورين بكل منجزاتنا عبر 80 عام من العمل والبناء والإنجاز، ودمت للأمجاد.

0: راسي عالي، تمنون عاما من الإنجاز والعطاء والمسيرة مستمرة.
1: أكيد، ومستمرين معكم متابعينا مشاهدينا بهذه التغطية المباشرة بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فخورين في بلدنا، بوطننا، بقيادتنا وبشعبنا العظيم، حيث تابعنا قبل قليل الموكب الأحمر الذي رافق جلالة الملك إلى موقع الاحتفال الرسمي بقصر الحسينية، وترافق جلالة الملك الملكة رانيا العبدالله طبعا، وهذا الاحتفال السنوي الذي نحتفي به دائما بعيد الاستقلال.
0: وإحنا فعليا كل سنة من خلال شاشة التلفزيون الأردني ننقل لكم الأجواء الاحتفالية والفرحة وفرحة الأردنيين. إحنا اليوم عم نحتفل بثمانين عام من استقلال الأردن، 80 عام بكرر وبعيد من الإنجاز والعطاء والتطور اللي إحنا فعليا عم نشوفه ببلدنا الحبيب. ودائما وأبدا بنحكي إن القادم أجمل وأفضل لأردننا الجميل.
1: أكيد.
0: إحنا كمان حازم اليوم شفنا محافظات المملكة كافة كيف محتفلة بهاي المناسبة العزيزة على قلوبنا، كيف فرحة الأردنيين، كيف فرحة النشامة.
1: صحيح.
0: بكافة المحافظات، وكمان زملائنا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مشكورين ويعطيهم ألف عافية اللي من داخل المؤسسة واللي منتشرين بكافة المحافظات على هالإبداع، يعطيكم ألف عافية.
1: إحنا دائما بنقول لما بنحتفل بعيد الاستقلال بثمانين عام نحتفل بالعمل والبناء والإنجاز في كافة القطاعات. نشاهد اليوم مكانة الأردن على المستوى السياسي عالميا، صوت
0: صحيح.
1: المسموع لقيادتنا الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. نتحدث اليوم عن الشأن الإقليمي ومكانة الأردن على المستوى الإقليمي، على الشأن العربي ومكانة الأردن على الشأن العربي. إذا دخلنا أيضا على المستوى الداخلي خلال الثمانين عام نتابع التطور والإنجاز بكافة القطاعات التعليمية، الصحية، نتحدث أيضا عن الخدمات، عن البنية التحتية، على المستوى السياحي نتابع أيضا، على المستوى التكنولوجي نتابع، على كافة المستويات التي تابعنا من خلال الثمانين عام من التطور والإنجاز، وتستمر بإذن الله بهمة شعبنا العظيم في ظل قيادتنا الهاشمية.
0: أمين يا رب. وإحنا كمان مكملين معاكم بهاي التغطية بالأجواء الجميلة والاحتفال بكافة المحافظات وبالعاصمة عمان. خليكم معنا مشاهدينا.

بمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرف عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.

0: المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطانا جميعا. وموعدنا غدا، وإن غدا لناظره لقريب، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير.
1: في عيد استقلاله، ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية وهم يحتفلون، جنودا وعمالا ومزارعين وكفاءات في كل الميادين. من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن.
2: وعهدي لكم أن يبقى الأردن حراً، عزيزاً، كريماً، آمناً، مطمئناً. وكل فخر بأن أكون أردنياً.

0: لك جلالة الملك أن نكون عن ثقتك بخدمة الأردن وشعبه العظيم، وإن شاء الله كنا يد واحدة للمزيد من الإنجازات والمزيد من الجهود التي تبذل دائما لخدمة بلدنا وطننا في ظل قيادتنا الهاشمية.
1: وإحنا مشاهدينا رح ننقل لكم بعد قليل الاحتفال الرسمي من قصر الحسينية، لحتى نتابعه مع بعض على شاشة التلفزيون الأردني شاشة الوطن. خليكم معنا مشاهدينا لحتى ننقل الأجواء الاحتفالية من داخل قصر الحسينية.
0: أكيد حنين والسادة المشاهدين، عندما نتابع ونقرأ ونشاهد دائما القصص والمواد الفيلمية عن تاريخ هذا الوطن، عندما نستمع لكل من يتحدث، من كان شاهد عيان أو من خلال كتابات ومن خلال زملاء كتاب وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وأصحاب خبرة، دائما نتابع الجهد العظيم الذي مر عبر هذا التاريخ وعبر هذا الوطن منذ الثورة العربية الكبرى والشريف الحسين بن علي، مرورا بالملك المؤسس عبد الله الأول، مرورا بالملك طلال واضع الدستور والحسين الباني جلالة الملك الحسين الباني، وأيضا وصولا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم المعزز، وعلى يمينه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهذا الإنجاز وهذا العمل وهذا البناء، وتستمر بإذن الله هذه المسيرة بهمة ونفس الجميع، وسنبقى دائما كما كانوا الآباء والأجداد سندا لقيادتنا الهاشمية بخدمة الأردن وشعبه العظيم.
1: نعم حازم، وإحنا كمان عم نشوف من خلال شاشة التلفزيون الأردني الاحتفالات بالعاصمة ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفرحة الأردنيين وانتظار الألعاب النارية اللي راح يتم إطلاقها بعد قليل. نعم، فخليكم معنا على شاشة التلفزيون الأردني أول بأول، ننقل لكم هذه الاحتفالات الجميلة.

0: حازم، شايفين احنا الاجواء الاحتفاليه من محافظة جرش ومن كمان العاصمة عمان وكافة محافظات صحيح. المملكة عم
1: يعني
0: نشوف
1: الفرحة يعني من الصباح الباكر والبث المباشر من خلال هذه التغطية الخاصة والاستوديو المفتوح لاحتفالات عيد الاستقلال 80 وأيضا الاحتفالات المسائية في المواقع المخصصة في كل محافظات المملكة. نبلش من إربد، أكيد في هناك احتفالات رائعة جميلة مميزة كالمعتاد، أيضا عجلون، أيضا جرش، المفرق، الزرقاء، العاصمة الحبيبة عمان بأكثر من موقع، البلقاء في مدينة السلط وفي البحر الميت، أيضا نحكي عن مادبة، نحكي عن أيضا الكرك، نحكي عن الطفيلة، معان، العقبة، في كل محافظات مملكتنا الحبيبة هناك احتفالات زي ما احنا شايفين، وتنقل مباشرة عبر شاشة الوطن الأولى، شاشة التلفزيون الأردني، بالإضافة طبعا لانتظار الجميع إن كان في الأردن أو بأي مكان بالعالم الأردنيين الاحتفال الرسمي الذي سيكون بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في قصر الحسينية، الاحتفال الرسمي لعيد الاستقلال 80.
0: وبعد قليل احنا راح ننقل لكم هذا الاحتفال من قصر الحسينية عبر شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني. خليكم معنا مشاهدينا بهالأجواء الاحتفالية بهالمناسبة العزيزة على قلوبنا.

0: أكيد زي ما احنا شايفين من البوليفارد أيضا من العبدة لهذا الاحتفال وهذه الاحتفالات وأيضا أجواء الفرح أيضا من خلال متابعة هذه الاحتفالات في كل المواقع المخصصة لهذا الاحتفال.
1: نعم.
0: وأيضا
1: احنا هلا موجودين بالبوليفارد صح؟
0: هلا هم حاطين
1: لأنه
0: اللي عندنا هون حاطين البوليفارد لما يحطونه هلا على الشاشة بنبين على تعين اللي بشوفونه بالبوليفارد. فهلا نقول عليه
1: الشاشة شايفين الأجواء الاحتفالية بالبوليفارد والعلم الأردني
0: هي شاشة يتابعوا أيضا شاشة تلفزيون الأردني في البوليفارد.
1: أوكي وكمان إحنا عم نشوفها حازم العلم الأردني عم يرفرف بالأجواء الاحتفالية بالبوليفارد وكمان
0: صحيح.
1: شايفين فرحة الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال 80 من خلال شاشة التلفزيون الأردني. مشاهدينا إحنا عم ننقل لكم هاي الأجواء الاحتفالية حاليا إحنا عم ننقل الاحتفال من البوليفارد
0: مباشرة. هلا زميلنا المخرج يحطنا على شاشة على الشاشة الرئيسية اللي بالجاليري خلنا نمسي بالخير على كل الحضور
1: اللي موجود
0: في البوليفارد.
1: نعم
0: كل اللي بيتابعونا وبي

0: شاهدونا مباشرة في موقع الاحتفال في العبدلي في البوليفارد، واحنا شايفينكم متابعينكم مباشرة.
1: تحياتنا لكم
0: انتم وكل اللي بيحتفلوا في كل محافظات المملكة.
1: تحياتنا لكم وكل عام، والوطن وقائد الوطن والعائلة الهاشمية بألف خير. كل عام وأردننا الحبيب بألف خير. انبسطوا بهاي الأجواء، بهاي المناسبة العزيزة. احنا شايفين الفرحة من خلال شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني. فتحياتنا لكل نشمي ولكل نشمية، والله يديم عليكم وعلينا هالفرحة يا رب،
0: ويديم دائما الأمن والأمان في بلدنا في ظل قيادتنا الهاشمية. خلينا نشوف أيضا جولة جديدة من أجواء الفرح والاحتفال في كل محافظات المملكة.

0: فرحه الاردنيين صغار وكبار، هالابتسامه اللي على وجوه الاطفال اللي عم نشوفها، كمان اللبس، البلايز اللي احنا صحيح. حكينا عنها، الاعلام اللي عم بترفرف، الاجواء الجميله جدا اللي احنا عم نقول لكم اياها مشاهدينا. وبعد قليل رح ننتقل معاكم لقصر الحسينيه حيث يقام الحفل الرسمي لعيد الاستقلال 80.
1: صحيح، يعني اليوم عندما نتحدث عن هذا الحفل الذي سيقام في قصر الحسينيه تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، طبعا هذه الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال، وأيضا يتابع الأردنيون هذه الفعاليات الوطنية البارزة في مختلف محافظات المملكة، حيث يأتي هذا الاحتفال هذا العام وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجاز والبناء التي تشهدها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين. شايفين فرحة الناس كلها، وزي ما أنت حكيت حنين، اليوم الأردنيين يتهيئوا للأعياد الوطنية.
0: نعم.
1: كباقي الأعياد باللبس الوطني اللي عليه العلم اللي عليه الشماغ
0: والتصاميم الحلوة. هلأ من داخل الاستوديو بهاي التغطية، والتغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وبدنا نشوف الاحتفال من قصر الحسينية اللي رح يتم نقلها من خلال شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني. كل الأردنيين قاعدين عم يستنوا بهذا الاحتفال، وفعليا احنا بكافة المحافظات قاعدين عم نحتفل، بكل مناطق المملكة كمان عم نحكي بالعاصمة عمان، في عدة مناطق مختلفة عم يتم الاحتفال فيها، وعم نستنى كمان الألعاب النارية اللي رح نشهدها ونشوفها بعد قليل.
1: أكيد يعني حنين، ما يميز أيضا في كل عام الاحتفالات في عيد الاستقلال يعني هو الأوسمة الملكية.
0: نعم.
1: أوسمة الاستقلال.
0: نعم. هلأ
1: مباشرة أكيد حنين مباشرة ننتقل طبعا إلى موقع قصر الحسينية حيث يقام الحفل الرسمي لعيد الاستقلال 80، حيث يرعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال،
2: ويتابع سمو ولي العهد المعظم أصحاب السمو الملكي.

0: 80 عاماً والراية الأردنية تعانق الشمس بالعزة والكرامة.
1: فيها سارت القيادة الهاشمية مع أبناء الوطن نحو غد تتسع آفاقه عزماً وضياءً.
0: 8 عقود والأردني شامخ الهامة كجباله، راسخ بما صانه انتماؤه وبما حققته يداه.
1: هذا هو الأردن ملكاً وشعباً، وطن شيد على عز سند لا يلين وكرامة عزيمة لا تتزعزع.

لو كان لي 70 لبسا بذلتها في سبيل الأمة لما عددت نفسي أني فعلت شيئا.

بمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر.

80 عاما والراية شامخة في عهد الهاشميين، واليوم نكتب المزيد من فصول قصتنا الأردنية المتجددة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ونستأذنه ليوجه كلمته في عيد الاستقلال 80 لأبناء وبنات الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما، أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروساً في المنع والصمود. فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية. وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى. يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تصغر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غاياتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه ويعرف وجهته ويعرف خياراته. صقلته التحديات فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا 9 من الاستقلال. نمضي أكثر إيمانا بأنفسنا وأكثر قدرة على صناعة مستقبل
يليق بالأردن وأبنائه. وأقول لعائلة الأردنية بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وطني عمي مش بس الأرض واللي عمر الأرض وكل اللي علمونا.
1: وصلت بهالسن أنا عمري فوق 80 والأردن في قلبي في روحي وجداني.
2: والله مهما أغيب عن الأردن ما بصدق وأنا أرجع لها
3: مثل السمك إذا طلعنا.

0: منه الموت.
1: أيام زمان قالوا لنا ديري بالكوا على الأرض لا تفرطوا بيها، أرضكوا لا تفرطوا بيها.
2: مين قال لك ياها؟
1: أبوي.
2: آه.
1: أنا أبوي وجدي.
3: أنت بتسافر بتسافر بتسافر إلا بترجع لهذا المكان، أنت ليش ترجع له؟ ترجع له عشان إلك فيه ذكريات وناس عاشوا معك في هذا الوطن.
4: ودائما بردد حتى لما بغني أنا بالسيارة بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، لمالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
5: مثل الحبيب يعني. طبعا واحد لما بيحب واحد يبي يعشقها من كل قلبه.
2: الله.
5: آه طبعا. فهذا هو الأردن يعني.
2: هو الدم هو الشريان اللي يجري في الجسم، يعني مهما حكينا عن الوطن ما راح نجزيه.
6: ولا مكان تاني زي الأردن، زي ناسها، زي أكلها، طبيعتها، كل إشي فيها عن جد بحبه.
7: والله زي حب الطفل لأمه.
8: البلد بتلاقي ألف واحد اللي يقول لك أنا معاك.
9: مي بلدنا يعني، إذا إحنا نحب بلدنا شو نحب العالم؟
10: هذا هو الأردن الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معاً.

مجد الإنجاز الأردني أساسه العزيمة التي لا تلين، عزيمة لا ترضى إلا برسم واقعها بيدها، ذلك الواقع الذي نفاخر فيه الأمم. وها قد حلت اللحظة التي نكرم فيها أبناء وبنات الوطن الذين لم يكتفوا بكونهم شهوداً على 8 عقود من مسيرة الأردن المنيرة، بل أصبحوا بإنجازاتهم أعمدة شامخة في سماء الوطن. فقصة نجاحهم اليوم هي قصة نجاح الوطن.

0: أنا محمد حسن.
1: أنا الدكتور ثائر عليان.
2: أنا سمر حمايدة.
0: اليوم أنا مذيع أخبار في إذاعة صوت العقبة.
1: طبيب.
2: بدرس ماجستير.
0: حياة جديدة بديتها بسبب صندوق الأمان.
1: الصندوق عيلة.
2: إنسان مستحيل يلاقي سند إلا إذا كان قلبه عليه عن جد.
1: تأهيل نفسي، معنوي، مادي، أكاديمي، طاقاتهم الإيجابية، شعورهم بالمسؤولية.
0: صندوق الأمان كان فرصة، كان سند، كان عيلة.
2: مكان آمن فيه، آمن بقدراتي.
0: عيلة، عيلة واحدة. شكراً جداً لكل حدا دعمنا. أنتوا ما قصرتوا.
1: صراحة أنا بحبكم كثير.
2: شكراً على كل لحظة حلوة إحنا عشناها معاكم.
0: شكراً من القلب.
3: جمعية البنوك بالنسبة لي محور اقتصادي اجتماعي. نفذنا مجموعة وجملة من المبادرات. صندوق همة وطن، منحة الشهيد معاذ الكساسبي موزعة على 52 لواء، 350 غرفة صفية، 100 مدرسة خلال الثلاث سنوات. هذا مشروع ضخم وبعكس قدرات الأردنيين إذا ما تعاونوا معا. دورنا أكبر بكثير من بس رعاية وعمل ودعم القطاع المصرفي.
4: قيادي أردني قليل الكلام إلا إذا استثير. أبدع في مجالات العمل القانوني في الجهاز القضائي العسكري. استطاع أن يطور العمل في مجال النزاع. أخي مهند، من حقك أن تعتز بأن القيادة الهاشمية قدرت هذا الدور الذي قمت به.

0: شخصية استثنائية كثير قريب من الناس. الدكتور زيد طيب المعشر تخجل منه من شدة احترامه وتقديره لك. باب مفتوح للجميع. بالنسبة للمستفتين فهو بتعامل معهم كأبوي، بخاف من كلمة الضمن. طبعه في الفتوى التأني، عند اتخاذ القرار يوازن بين القوة والرحمة، يمنح فريق العمل الثقة والاستقرار. هو نموذج ناجح صراحة في الإدارة والقيادة.
1: مثقف يعاند ظروف الواقع، المثل الأعلى له هي القيم. أحزاع البراري استطاع منذ طفولته أن يلتقط مفردات المكان الأردني وأن يشكلها في عمل إبداعي. كن كما تحب وكما كنت في طفولتك وفي مسيرتك الثقافية والإبداعية.
2: دائماً مبتسم ودائماً متفائل. أبونا فرانسيس كريم ومضياف، يعني أردني صح بمعنى آخر. مع مزار سيدة الجبل، مع بيت الأطفال، قدر يخلق بيئة عائلية، أطفال متعلمين يقدروا يتحملوا المسؤولية ورافعين راسهم. رسالته اللي هي يأمن أطفال الأيتام يحسوا حالهم مش لحالهم بهذا الطريق. نحن معك، خليك متفائل، خليك مبتسم لحتى نزيد

0: وعمل الخير دائما دائما ربنا بيبارك فيه.
1: من طفلة صغيرة كانت بتنزح بمناشدة صغيرة، من هان انطلقت شرارة الحملة الأردنية واللي اليوم ساعدت آلاف النازحين في قطاع غزة.
2: في رمضان احنا كنا بنفطر برعاية الحملة الأردنية،
3: الملابس في عز احتياجهم إلها، كسوة العيد قدموا لهم الأغطية والفراشات في الشتاء،
4: وفر لنا بشكل مستمر شحنيات مياه صالحة للشرب.
1: اليوم الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توسعت أكثر لتعمل مخيمات للنازحين، لتقوي العائلات النازحة، وحتى وصلت هاي الحملة لحتى تعمل مدارس للناس ومخابز ومطابخ موجودة وشغالة جنوب قطاع غزة وشمال قطاع غزة.
5: مساعدات للمستشفيات، قدمنا المساعدات للطواقم الصحفية، قدمنا أيضا مساعدات لطواقم الدفاع المدني.
6: من الأزرق لعجلون للجنوب، فنان يظهر طبيعة وجمال الأردن، بلهمني بإبداعاته ودائما بفاجئني بإبداعاته. عمار دافنشي الأردني، يمكن دافنشي العرب. مناطق ما كانت موجودة سياحيا الآن موجودة بسبب عمار. موضوع السياحة البيئية هو كان من روادها، يستفيد من الطبيعة ويصمم مع الطبيعة. الأكاديمية الملكية في منطقة عجلون، محجر قديم مهجور حولوا إلى قطعة فنية ودخلت العالمية. اليوم العملة اللي منشوفها كل جيبة أردني هي من تصاميم عمار، لا يزال عنده الكثير عمار.
7: متجذرة قيادية بنموذج فريد، تؤمن القيادة هي فتح مساحات للحوار. سهر العالون صلابتها تعطيك هذه الدفعة في الحياة. التعديل اللي صار على المادة 72 إنجاز تاريخي، حق خدمة الحضانة. 16,000 عاملة استفادوا من برامج الحمايات الاجتماعية اللي اشتغلنا فيها وساهمنا في تطويرها، أتاحت الفرصة لأكثر من 22,000 امرأة إنها تبقى في سوق العمل، وأكثر من 400 حضانة استفادوا. سهر العامل الثابت والصادق لكثير من الناس.
8: They've carried out hundreds of airstrikes on
9: في قطاع غزة. ما كان في صحافة بتبين الظروف القاهرة اللي إحنا بنعيشها.
10: This is Habiba. She's just 2 years old.
9: لما مرضت بنتي وصارت بحاجة للسفر، الصحفية جمانة كراتشة ظهرت لي، عملت تقرير عن بنتي حبيبة وعن حالتها الصحية ولفتت انتباه الكل. أنا أشكرك يا جمانة. حبيبة يعني بعد تقريرك تبدلت حياتها وأخذت فرصتها بالعلاج، سافرت على الأردن.
11: The medical team is here and ready. They're going to be monitoring حبيبة.
9: إحنا قبلنا جلالة سيدنا الملك عبد الله.
12: حبيبة كيفك؟
9: كان مشرف بحالة بنتي حبيبة وكان على تتبع فيها. أنت بالأردن وبنتك قاعدة بتتعالج وعلى أعلى مستوى من العلاج. جمانة كراتشة، الصحفية الأردنية النشمية.
13: شاب وطني أردني يخلط النجاح مع التواضع. أمجد مثابر تطوير التطبيقات والبرامج باستعمال الذكاء الاصطناعي، وكان هذا القرار هو اللي غير مجرى حياته بشكل كبير. طبعا ساعدوا فيه زوجته وأخوه فارس، وهم اللي بنوا الشركة مع بعض. استطاع يحقق أحلام كثير من الشباب ويبنوا البرامج اللي بتخصهم واللي بتساعدهم في عملهم دون الحاجة إلى تعلم لغة البرمجة، وهذه كانت لها دور كبير في تطوير أعمال كثير من الناس أنا بعرفهم هون بالأردن. شكراً على اللي عملته لرفع اسم بلدك واسم وطنك.
14: طموح، إنجازات كتير كبيرة، قائد لأكثر من أوركسترا، حدا بيحب يشوف الناس عم توصل وعم تنجح. كريم قرر يترك أوروبا ويرجع على عمان ليأسس معهد عمان للفنون الأدائية وأوركسترا حجة عمان. بده يكون في عنا موسيقيين أكثر بالوطن العربي وبالأردن أكيد تحديداً. صراحة بحس بفخر إنه كأردني وصل لهاي الأماكن. شكراً على الإنجاز اللي رح نحققه. أكيد عنا لسه خطط مستقبلية كتير حلوة رح تكون وحفلات أكبر وأكبر.
15: متحدي ماهر جداً، التزام لا مثيل له. محمد عمود أساسي في فريق منتخب الوطني الكاراتيه، عالي المستوى مهارياً، يدير المباراة بفهم للقانون ويتقبل الخسارة كالفوز. الآن أصبح رمز، 95 دولة مشاركة ويرتفع علمنا، كل العالم بيتفرج، جميع قنوات العالم بتبث. ما بيمثل نفسه محمد، بيمثل كل الشعب الأردني، مصدر كبير جداً للفخر في المحافل الدولية.
16: شباب منتخبنا مثال الإرادة اللي ما بتعرف المستحيل.

الأخوة اللي بتجمعهم على قلب رجل واحد وشراستهم بالملعب خلتهم نشامة اسم على مسمى. بالنسبة لي النشامة أكثر من فريق كرة قدم، لأنه شخصية المنتخب تشبه الأردنيين، عنيدين طموحين ومتماسكين، وصاروا قدوة للجميع بأخلاقهم وأدبهم ورصانتهم. هم قصة بلد طموح قادرين على كسر كل التوقعات وتحقيق أفضل النتائج شو ما كانت الظروف. واليوم وإحنا على عتاب كأس العالم، أنا متأكد إنهم راح يقاتلوا لآخر نفس ويقدموا الأردن بأفضل صورة. وبحكي لهم حيرتوا المحللين فيكم، استمروا ما تهابوا، إحنا معكم وكل الأردن وراكم.

نستأذنكم صاحب الجلالة الهاشمية بالتفضل لتكريم مجموعة من أبناء الوطن وبناته ومؤسساته الذين يكتبون قصص نجاح ترفع اسم الأردن عالياً.

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في توفير منظومة دعم للشباب الأيتام بعد إنهاء إقامتهم في دور الرعاية، وهم من مبادرات جلالة الملكة رانيا العبد الله. وتتسلم الوسام مدير عام الصندوق المهندسة نور الحمود. جمعية البنوك في الأردن، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدورها في الارتقاء بالعمل المصرفي ودعم قطاعات حيوية من خلال المسؤولية المجتمعية. ويتسلم الوسام رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس باسم خليل السالم. الدكتور مهند علي حجازي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة وترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد. مشروع المدرسة البينية الناطقة في مدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في تمكين الطلب الصم. وتتسلم الوسام مديرة المدرسة السيدة حنان المغربي. الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره في نشر قيم ومبادئ الإسلام والوسطية والاعتدال. قدس الأب يوسف فرانسيس ياسا، وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لعمله في رعاية الأيتام وخدمة رعية مزار سيدة الجبل في محافظة عجلون.

الكاتب هزاع ضامن البراري، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لإساماته الأدبية والمسرحية التي أثرت المشهد الثقافي محلياً وعربياً. الحملة الأردنية للإغاثة، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدورها في تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية من الأردن للأشقاء في غزة. ويتسلم الوسام مؤسس الحملة ومنسقها العام عبد الرحمن العواد. المهندس عمار ياسر خماش،

وسام الملك عبد الله الثاني بن حسين للتميز من الدرجة الثانية لمسيرته في الهندسة المعمارية والفن والتصميم وإبراز الهوية العمرانية الأردنية وصون التراث الوطني. السيدة سهر عبد العفو العالول وسام الملك عبد الله الثاني بن حسين للتميز من الدرجة الثانية لدورها من خلال مؤسسة راية في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم النساء والأسر في مكان العمل. الإعلامية جمانة وائل الكراتشة وسام الملك عبد الله الثاني بن حسين للتميز من الدرجة الثانية لمسيرتها الإعلامية في تغطية القضايا الإنسانية من مناطق النزاع والأزمات.

المهندس أمجد فوزي مسعد، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لدوره الريادي على المستوى العالمي في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودعمه شركات ناشئة وكفاءات شابة أردنية. السيد كريم باسم سعيد، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لإسهاماته الفنية وجهوده في إثراء الحركة الموسيقية في الأردن. لاعب الكاراتيه محمد فائق الجعفري، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لتميزه في رياضة الكاراتيه وحصوله على ميداليات ذهبية في منافسات عالمية.

والآن لفرسان الحلم الأردني نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لتأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026 وتجسيدهم لحالة وطنية من الفخر بين الأردنيين. ويتسلم الوسام الكابتن إحسان حداد.

احتفالكم الفوز والله يقويكم ان شاء الله رب العالمين. شكرا سيدي صاحب الجلالة، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير.